0: This programming is brought to you by the Friends of CJSR. Today's featured friend is
1: the High Level Diner, where you can get 10% off when you show your Friends of CJSR card. Check them out at 10912 88th Avenue or online at highleveldiner.com.
0: It's good to be a friend of CJSR.
2: This is CJSR-FM, broadcasting at 88.5 megahertz from Treaty 6 territory in Edmonton, Alberta. Find us online at cjsr.com.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lahanti badagistiyal kusoo dhawaada madasha furan. Waxaad bisha todobaad ee sanadka 2026 waa 26 waa 8 fiidimo hadahayo kala ayaan todobaad walba hawada ku kulanaa kulanto wanaagsan dhegaystayaal mar kale anigoo Jaafar Isla ayaa barnaamijkeena la socodsiinaya waxa igala qayb galaya saaxiibadeeda kale ah Xasan Carab Ayaan Maxamed iyo Axmed Baashe hadii eebaha oo dhiliradana waxaad maqli doontaan barnaamijyadeena joogtada ah madasha furan waxaad ka dhageysataan 88.5 FM cjsr.com iyo waliba baraheena bulshada sida Facebook, YouTube, TikTok iyo Instagram maalinta sabtiga ah fiidnimadana waxaad naga dhageysataan Barnaby PC 90.5 FM iyo cjsf.ca waa tahay marka la kusoo dhawaada waa madasha furan ugu horeyna barnaamijkii diiniga Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Axmed Wali ayaa inoo haya dhageysi haboon
4: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Wassalaatu Wassalaamu Alaa Nabiyyina Muhammadin Wa Alaa Aalihi Wa Sahbihi Wa Sallama Ajma'iin Amma Ba'du Faqad Qaala Allahu Tabaaraka Wa Ta'aala Fi Kitaabihi Al-Aziiz وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَلَالَيَال وَلَالَكَيْغَ مُسْلِمْكَ أَهُ وَلَالَشَيْدَ مُسْلِمَدَّ أَهَيُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحُوْ لَيَّهَيْ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ مَرْكَ لَيْذُنْكُ السَّلَامُ سَلَان فَحَيُّوا سلام بأحسن منها سلامت اللي ذنكو سلامت كواناك بضان بعليو أكو سلام أوردوها أيدي كردية موضوع أن مانتو حكو سابسنية هاي سلامت إسلامك سلامت إسلامك فايدوين بضان بيريادة إسلامك أسكو تشعلا هذا إيمانك أكو سيادة نواتقليا لغوها لا أجر بيا حسنات بالغها لا sida awgeed ba ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay markii laydan salaamo oo qof idan salaamo ama jamaa idan salaamaan waxaad ku salaantaan salaanta inuu ku islaam inuu ku salaamo mid ka fiican ama ayadi kridiy macnaheedu waxa weeye qof haduu ku yiraahdo assalaamu alaykum oo ka amso waxa tiraada wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh salaamtu qofku inuu islaamku isa salaamaan waa shay sunna ah shayga sunnaha ah markuu qofku ku salaamo wuxuu isu bedelayaa waajib fardul kifaaya waajib inuu qonisa waxaa la yiraahdaa waa shayalka sunnahooda iyo faralkooda sunnu ajir badan yahay sunnaha ajir badan samarit saddex meerad meelahaas la sheega sunna waajibka ka ajir badan marka qofka muslimka in la salaamo quraanka ilaahay saas uu sheegay nabiguna kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alladhi nafsi biyadihi allah naftayda awoodiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laa tadkhulul janna jannada ma galeysaan hatta tu'minu ila rumaysan wala tu'minu imar rumaysan hatta tahabu ila sijaratan أفلا أدلكم وانا إذن تسرين بي نبيك على شيء شيء شيء موانا إذن تسرين وإذا وقتك فعلتموه آثم إيسان تحببتم أستعلان إيسان أفشو السلام يجي النبي عليه الصلاة والسلام سلام تفافي بينكم بحدين حق المسلم على المسلم محاكم إذا أفشو السلام سلام تألنا فافي وقفكم سنك حقوق كلية كمت قرآنكم يا رب ضنب إلهي وكشك سبحانه وتعالى سورة النور وكلا وطولها قريها قرنية أن قرينا أهين حتى عاد إذا ويدي ستان وتسلم على أهله إيه كذا إيه كسنة كسلانتم سلامتم مركوا مشروع إلهي بجديه سبحانه وتعالى سنة النبي جنوا الوعد ده عليه الصلاة والسلام وحمرك إسويدين كتير سلام تواسده إبدا بها كتير سلامتم من لقانا أكو عمل فلنا قف كستو أن الله كلنا نبي حديث في حجر أولي عليه الصلاة والسلام قف كالله كلنا كات قرني سامي مسكين قرني بقى سلام سلامكم بلا ما سلامنا قف كأن قرني قف كأن قرني بقى سؤال ربنا نمر كنا حبي إنك خلدن أنك شجنو كورت أنت بدنا واحد وبدنا تاي سماري ده أنت استقانة يعني سلامتو وأن إسلام كورن سلامت الله سمين أرنك سو إن لقوا أنتم وقف كستو مسلم هذا السلام أجر بتكيريس من ده لبعض هاي ده أنا ربنا بسكبر رجنا وحوي قف كودوك السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبير هذا عليكم السلام عليكم السلام هذه عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدة أي صدحات وحويان أكو السلام من ضدك صلاة دنها أغبحين سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام ما أهن صلاة دن لو غبحان وخطر بانشرع صلاة دو في سهالي سه السلام عليكم إنا ترى مين تكر لك تلفت جدنا اللحن فاح شوي لما أقلا سلام عليكم إنا ترى إن لما أقلا تقول وما قال علماء عام ما ضبط دم بصلاة دخل ده صلاة ده مركي كبر حيان سلام عليكم ورحمة الله ده أرك الله ما أقلا سلامت إسلام كل إسكار بقرآن كل إسكو أمري حديث النبي عن الوعد يوحوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة واحد قب حيسا السلام عليكم ورحمة الله السلام كمرك السلام يسنسو وأجري قبضا وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفط يدي نفتي نوساسا وذات دارميا اسكا الصحة سلامتا سلامك سياد أجري يا ثواب وغيشان سياد سلاة دينو إذن كبت بعده نفتي نفس السلام ليهي سلامة السلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان لقمت يكره شمسية دا سين تشت كذا لقمت يكره مين تقدن لقمت يكره ومشروع سلاسة كتيمت صلاة هدي صلاة هرت انت سبحان الله ما بحكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حانهين الله ما بحكر لكن سلام تطلق الله سلام أيه وحكر الله سلام كرين إلا إذا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام مركل يعتوين لكن هل كان توين تنوح النائب كان نغني سا أشياء أكل سيد القرآن كما ميلا بدن سلام تأيض التوين وذاتا أي تمت وعشو مركل لقوي وإن توين لكن لكن سلاة مركل لقب حيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس بلغ بحكرة نفتي ناس أصلاً ودر دار مريا هلو برارجو لات كان هلو برارجيو لات كدكامة تجوعا يحافظ سيد الوسو قلايو قفكم مركو السلام عليكم كويرا صح وحتر هذا ولا السلام عليكم لي أجري واتكيري ساي دعوة فافي ودر كجارسي أدمان الدين السلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
5: أجري حسن هذا الله كسي يوشق محمد أحمد ولي وبرنامج كديني جاي نوسو دياري نلا نسعود سينا يا هلك عدقيستي هلك لسعودين وما

هذه هذا يوم هاتين يا أحمد فارح علي إذا جاء برنامج كي دورك قيبوضة ها أبوان حسين على الجيز يدرواق قصدي نحمرتين هالكاس أيو كويقي هاي ماشا عاد كدقي سنيسان نوا مضا شفران وعاد كدقي سنيسان سديد سديد بحشان FM CJSR.com إيو وليبا برهين بلشادة سيدا يوتيوب فيسبوك تيك توك إيو إنستغرام ديركبا sidoo kale gobolka British Columbia waxaad naga dhageysataan 90.5 FM iyo CJSF.ca habeenka sabtida 7 ilaa 8 fiidnimo. Haatana aanu jaleecno dhankii barnaamijyadeena kale ayaan maxamed ayaa waxa ay noo haysaa barnaamijkii udubdhaxaad oo ay 7-daadba kaga hadlaysay haweenkii Soomaaliyeed ee halgankii gobolnimo doonka qaybta ka ahaa. Dhageysi haboon.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توا عن أو نحسن إذا هانتين بدقي يستيال كنا صور دوا هذا برنامج كنا أوضب دحات أو أتكل سعتان إذا عدي إن مدر شفرا معلن كستو سبتي أحد أو أن نقدقي ستان قبل هذا بريش كولومبيا هي ألبيرا موجوده هو كلا أسيديت نيسيديت ربع عشان إف إم يسقاشن ربع حال إف إم سدوا كلا هدالك كان ذا أوردن يا عالم كأنتي سكلوا أن جلس عتام بره النبوشة ذا أو عيوان كيسوي هاي مدر شكرا سدوا كلا دقي استوى حنا جلس عن كرتا CJSR يا CJSF.CA برنامج كواحد يهين سوق بنتونا هنيجوا أحيان.